تكشال منور علي شام لسرايك عنصر على كفر لشكم كبر يمن هنا وتعدل أقل كيلي بس فلاك يومنجن روين لا شاشي ما تشيني ترف فلاكون